ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر لمن أسرف